املاخ رخاف ركوش رجليب بروبيك خا نقملت يوشيخ كن كاتشيبا اش من خلال سيس اش كشاني القشين اش نمق اش كوكوخ اش كل وبيع قتنمت اش كل تقيا اش كل نعط اش كل نقا ملتيوش تيبه نق اش بلا ترق ارئيل ترق سما نكرك اراج قا نقملت يوشيخ تككن خلال بنق اكل قتنمت اكل تقيا اكل نعط اكل نقا هيك ايون هيك كستومبر رشن هيك تنمت اورشن قتنمت ابسا دي برنسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تك سماخ بتاق ارميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قس نرقا خي سونت بكيبا قس نكي كي كوتا نوخ كيش بلاخ نوخ رقاها بكيبا ايخ ايخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق ار ايخ رمال كارا نقمل تيوشيخ كن كاتشي با رخاف كاخ رخاف رجليب تشلانت كا ابكين ترخاف را اقا نكرك اراج قا نقمل تيوشيخ تكا كون خلال بناق خي كل قتنامت خي كل نعط خي كل نقا خي كل شي تقيا أباخني ترق سنكاش تخوا رتخ بال قتنامت مل تيوش تيبا قس نق إش بلا إش قلتا إش قاتيا إش قتيت إش قمما مل تيوش تيبا قس نق إبي بيخ ترق أرئيل ترق بانيك نكيش كوش لانا تشقيخ نق إنا تاخ مل تيوش كتيبا شقش بلا خي ترق برا كون أورق سماخ هربن آن بو بو خار رخف كاخ خارا خبرو تليب شتو يا استيباق كاس لي مال رسن قيخ تشواق خميخ تكراش تقريك خيب كين تقش تماق أرئي رمال كرا خبرا اسمح مارشين خبرا بوب ببو خنديخ كن كارو بي تشواق تشواق تشيك تا تشواق تشيك قدير

خبر كاش نقا تان importante خلاص importante قيخ قيخ No es que solo que ruyon gamek importante. Chkahrat importante. Chuaj importante. Hija importante chnak. Pero si bajo. Hachnak. Kaya por colibal. Entonces. Krargara. En la general la chnak. No van a dañar chava. Si es que mejor medida. Si es que mejor control. Si es que majón invertir en caban tomar en cuenta que chinak no van a pasar tal casi mal hamnak. Vi Jesús chka aprende di que soy manso y humilde de corazón. Aprendéis de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Quizás una vez el Señor Jesús nos ha llamado con sus palabras al propio corazón y han puesto de relieve este único rasgo, mansedumbre y humilde, como si quiere decir que solo por este camino quiere conquistar al hombre, que quiere ser el rey de los corazones mediante la mansedumbre y humildad. Todo el misterio de su reinado está expresado en estas palabras: mansedumbre y humilde. Descubren, en cierto sentido, toda la riqueza. Riqueza del corazón del Redentor. Lo que ñarí ram, lo que ñarí rukushka el Señor, kukin, o kukuna lo blak. Jabar jota, inquieta, el ventajo nachinak, sin que majón, rbiyash. Consig, nataj el Señor, chkababera. Aprendéis de mí. Que soy manso y humilde de corazón. O kahruk aba vnak hik realmente chalas nkaksa habrana wag. Tuut kihu kinan kani hal señor. Hik munak kambi. Hwamik chacho. Hat korbanik. Por eso a Jesús. Cuando yo van a exclamar al Señor, ya, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las ha revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Mi tío echaba señor que le ha dicho es que me rojo en vir a trabajar car a trabajar duch leaf o a dicho es a cola chicar o a cola chuch leaf porque ya cuchquivach ya vivach chquivach خبرة جنق تشكيوة جنق كولر كيوة خنبقاء خب كيوة ونق كبنان سون انتليجنتس ونق ارى كولان مقتقنا وخوكين شاكو تشكيوة جخير ونق سنور كنيخا خيسوس ترانا بنق تيشيل شاكو تشكيوة جخير ونق اخاف خيك إنه خنق ترقابي أخ شاكوت شكيوة شبنق سنور سكوكوخ كبانيك شكر شقاها شابتشتت شكر شريخ أبام شكر شريخ أكوشتت كشبي خير سنور ترتع أبير خيسوس كلارامينتي سمنا تسوء بيانتت كميكا خشالاش
ونق كل عكيبا ونق سابيوس جيتشا ونق انتنديدوس جيتشا ونق انتليجنتس جيتشا ديش نخمير نجي كوتشا واتش نقامير بياج نبانشو شوشريف شريك نرى تشالا شريك نرى خنو نقر نيغوسيو تبيم ساتوك أشامترا نحشي يكراش كيخا نحشي يكراش وفيل بقا نحشي يكراش وفيل مبيل خبرو بنق تكشامترا نوسيسي شتوشول جوا أو مشتوشول تجوا تكشامترا خمو نقطة تقشالاش كوان نهنيك أوت النقش بمبركاس ديماش تكشامترا تقشالاش يبرو منك ونكبيت وما تشتكبي ورقيا نهوك نوك كوكين يبرو منك سيبشتون بيترا شماليس لبن كمبتنسي شوا شماليس لنك كاييخ نكسانا إخال كاييخ نكساخا لا شمقرا كمبتنسي مكتخاك مكتخاك أسلي مالك جلال كواندو أتت كل خرا أوبورتونيداد كل خرا خونا تشنقل كين النق تشافتش قس اوزة النق رمال انتوزس تشلوك تخرا توتش علاش ابين نقش نقش بومك اسلي مال ابين القشان ريخ ونقيخ تشلوك ترات نكو جواتش انتا انت بنزارتت انتا تشاو انتا تتخش علاش بابك نوقركو بتنزو كيرا مخون كتا سنو كيخا ديوش قا نكونوخ فورما نكونوخ مانيرا باترا نتكون باتشقا نعمان شخونا تشنق كخا ديوز اس جراندي بك ديوز اس ميسيري كورديوسو بك ديوز اس اس اترنو بك ديوز خيك ران مغجالال اس انكمبارابل منشو بحلاخم ساقبا جشاران بيخا أبرديش دي مي كي سوي مانسو يو بيلد دي كوراسو أبرديش دي مي خان بي خيسوس تبتقيق وكين ناناتش كابون باليك ناناتش تبتقيق وكين نمري سو قصران مخا خيسوس خشالا عالي كنم خيك خن ألما أن تطري خن تيخ جلال بورق سن لقوخ تلوچوچ بورق سن لقوخ تراش بورق سن لقوخ خن تشتن كرو كينو بتلا منو ياتش بو موقيخ منو ياتش بو موقيخ نتوتن منو ياتش بو موقيخ نشخنو قاقال على نخ كبونا نشخنو قاقال على نخ كبونا entonces ese es el amor de Dios كل روكين ريكوال كل ريرميال aprendéis de mí que soy manso y humilde de corazón que dijo Jesús porque ya كوتش كيواتش اتش اي تشيل كل ركا كيوا porque ya كوتش كيواتش ابرو بنا كخاف خيك entendidos كل المقتق نيغوسيوس قلتك المق بخكوكين قلتك المق ناوخكوين pero nunca ni jamás نكي كوت جاواج تقنرول بنو عنان كوه مومنتو كوهيك كن ياريك برشو سماخ تقشن سيخوري خونو بريمي خونو جالال خونو نق موش كي كوت تا porque Dios es más que un inteligente no cochochlicoas entonces chalas es precisamente nautkir el padre han puesto todas las cosas en mis manos nadie conoce al padre sino el hijo nadie conoce el hijo sino el padre chimkitja al cual shiel kitchitqichir wach khal mlaqti shiel e chimkitish tqichir wach khatti shiel مكيت خال كل شيء خونش كيخ إبرو بنق
son fuertes y son poderosos, chalal. El Dios omnipotente, el Dios omnipresencia. Solo Él da culto, solo Él darte gracias a Él. Venga a mí todos los que están cansados y trabajados. Y yo les daré alivio, tome mi yugo. Aprendéis de mí, manso y humilde de corazón.

مثلش كه جوات را خبرش نقاش جلال دخنا شبو نوين خبر برنامج مانيسين دو كون كريستو إن قيبير para que ya خونش برنامجيون شن قيخ جواق كنا خون قشبيل كنا خوش كابين تشوبتا راديو siempre كورخ برنامج شم سانا بكين إيش قادي إيش كون ديفرنتس خيكا برنامج ديفرنتس خيكا برسونالس كتسخونا Es un gusto chicas, bendiciones, chocan a Javín y no como lo pa hasta junio programación lunes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.

واش كاخرك واش تليف نملخ ديوس الخوال كاسليمار نقملتي وشيخ شاوة صراخ أوراق أسليمار أي أنت تقرشي نقيق كامي مالتيوش شاوة تا شنك خرار قنقيق شنك خرار قنساق قاس كراخني كي كتون تقلتا قطيج قواج نملخ كموخال كختال بقنجك قلوا

0: kembana ci kembana kawra cuma kembawa oke ekter kon nistana hara o mis anci mis itlana shkajil furat cek
1: hari lah shkajil shkul bari lah shkajil shbih
2: uf karag jahu kis lah anka o akkafa lih anki kak omla hum kis kahum kaya hum ok ngakak kuak
1: Kara subang hari lah hajas bab tahyo. Tak sipona, skasah citruyar, somoh rih samah san asruono. Tak skosa, sumsah cikri, sucuk pahun cok. Tak sipona pahai, kabras bih sari lah rishkayil.
0: Sinola rilah rishkayil, mancat kau kaj, sinola, sin kampahun cikak ok, anci tak sinat. جواك شتتكلا النق تانيم
1: خاري لشق شكل باري لخرج خيل كبرش بيخ
2: اسكاري لخرج خيل سنشق نك حقوق جواك
1: بروكاب ايخ خاري لحجاق اسكي روكوش رتقين شخارا ايخ انساك روكوك مهون بطب سماخ تقخاري لخر اشاق شموخ ربوسيك اوك ان شيبيخ ري شوراق روچي كابرش بيخ
2: ايخ بيخيل ايخ بيخيل اكوي نخ اوخ دباك موافاي ايخ بيخيل نخ اوخ دباك
1: هاري لهاجا شكاش لا سري لرش قيل خبرا
0: نخ شابان ري نخ بيش قيل نخ شابان دار قلاجي نخ شابان هاق اوخ
1: هاري لهاجا شكل بار ري لخ رتشخيل شبيخ كابرت سيخ
2: انتق بوكرش لا اوغك مون باتاي ياخ بيتخيل شخنيش لا كي بام تشكوب تبيخ تا
1: خاري لها تشا شكل با ريلاخ رش قايل كراب رش بيخ
0: نكشو با ريلاخ قاق اوغ رأي نكشو با قتخ كورا كم بينا انتق رش لا كي بام تشكوب كورقان نكشو با نغرابش قايل
1: خاري لها تشا قاسي تزيل شونا Rumakra, sebab tayo, kenoi heok, aske shupus, enkarrab nuan hilal, mahon ustara ok, enpukr shlar pam. Kagara, shocop ha rilahaca.
0: Mal is, petri wala haf chibi. Tba otak sanan, muni yo chik nusib. Mahon chik, ngas chik nusib, ruk in ha haf. Kink amil na hun chik no ok. كني آكين تراخو ناقص مخمارش ناخاف حراء اترو كم بانا چي كم بانا
1: كراشو بانخا ريلاخ اكوكيش شرسي باخون اوق تا ريلاخ اترو خون اخص مخمارش ناخاف نبيش اترب كشلن سيخ باغير تاقشي بونا روكين ريلاخ اترو خا ريلاخ اچا شبي خبرت سيخ
0: اتكولا اترو اتكولا شمبينا قوكينا نك موان باخون چتسيب Abrahun ok kinya kinya chawa stana tahla ba haf chwi ka stana tahla ba haf sintih kon
1: khatro smakh ma akhaf shmilti wshi kharaseb nkarash bachqa kana khum pusbal no pus khara ok naqna ba khotra takshu pus khara ok anshutsat anno hnaq khit siyal taqachnaq chpam khara ok رماكرا شبتر يوال تريخ ريلاخ أكوكيش خابرة تيخ شبيخ
3: نتركا نقمان خابرة تانيام جوا
1: خار ريلاخ أكوكيش شكل با أترو خابرة تيخ شبيخ
0: تانيام تا كمان جوا يلاخ أترو مش نتشاب تا تانيام كمان جوا مخون شخيك شنشاب نان مش شبتر يوال أخاف شبيخ مخوني يون تنوسيب رماكرا شنسيبا خونا بشين تت خبران تخكونك موانبا كالارب نوانشن هلا خون شنك امبا ايدي قاس تتوش قاين شي بيغري رماك كالارب نوانشن هلا
1: خاقرا خاطرو شبي خبرات سيخ
3: نقل خون شكوب ريوال جوا نواخو نوتقيخ نقل شكوب تبناكا خون كوك تريخا أبوليف تياكا تتروشي خاك ترا نتاياتا تسخبين شخيك تبنى كخون ترس اين شكا
1: خاطرو خراخو ناچا مخوا بيتا جشنا را كوخي تسيخ مقستخانو بانترا خارلا حقوقي شقاها بروا شباليلا شرق طريق رتخكون تهون كوك شو ياكهون روجي شقا زرا تشيخاي شو ياكهون ترس انشقا نبيختيخ خون كروس شقا شكساخ خكتشاء نبوكوتا شقيبوكا خون تشكوبون بيشا ترا عمول شنبوكوتا شقيبونا روكين ريلاخ روليف اكوكيش تاقشو تسوق تون

0: شو سچ من خیلال نقش یاتا مکررتا ایشو بل نقش رو خوخا کواندو سه لو آویا گستادو تودو سوبروینو اونا هامبر اکستریما این اکل پایسی کومنسو پاسار نسسیدار پتخون پروبلما چو بچخا اشاش پامخون نم نسسیدار اکستریما نسسیدار چا استا تال پونتو شبرکوتوخ رسامخ اشتاق الى تشنكرتشلا انكرت انكرفيليخ خا اقسياريخ شنو ساخر فام درانكي باش اق برمخون شي تختتنا تق اولا تشبام رمخوان لي خبرا شبيخ قها ني اخرو لا اخس مخما بروتشوات نرتا اولا كيفا ان خينو بانك انا رسوام تشكيفا خا قراش بيخ مخور كينك تخيلا كملو خروك نرتا استنيقا خروك انكم بيخ تسرا نرتا شنبان بيل تشوس ديوس اتقا تشافتشتا متقلش تشبيخ متقلش تشبيخ نبي قبل كوال تشبا كاراتو بنا تشبا اخني خونا خص مخما ايش ملوخ الا تقرر تا شو تصبو نككنا نكرير شو سيس ريرا نمان كرير شبتا شر ايتيا صباح روتي ايش بيخ خا الكوال سيس نرتا بان بيل تشبتشكا اتقا تشافتشتا متقلش تشبيخ نبي قبل كوال ترخارر تا سبيخ شكرخ سمخما انلق تكما با خون سيق اتك ساخسرا كيا خون بقوتشوغا اتيار اشخاب اتقا كمساخ كمساخ خون كرنيل خرقسنم قوبا خابنا خون مقيخ بكخاب لكبال خابنا كمنا كتك تبتيخ برشم لخ بتك تبام قسلما خابنوان تك برديال بكا مكشك شكنا يا اكرا غرا شكي مخري خون نم نمقيخ خرن ما ولا بتايور مخري سما تقشم لخ با شكاشاخ بيش ايش هو سكيخ بونا خونا خسمخما سكاشاخ سرا نقخغلا هاش قلبا خاص مخماش بي شو ملوخ با اخارتا شو شكم سا خون مكرن ايش بطر يباس اما خون روخوتا نوك بخا شال بررتا ايش بيخ سرا انا نخيك نخيلاس قيخين كولا عبقين ان مخون مكتا اتن نيمان نخيلاسنا عبين شوانو بنوان برتق شو ملوخ با نخيلاسنا عبين شوانو بنوان ان ايش تخو ونستن كارنايس ايون تشكن تحت كوك ام بيس بي برتقشم لوخ بخلا ابلك واس خريستوان تشكن خيلاس ابق كوك ان اس بي اي تي اس كاس دي ماس شابان كون من ام ايخ بروبي خارر تاس بي اختصار بلك واس اتت خيك تقول ام كينن نخيلاس وشينن ابشين تا برقس برقاتي سنا طبان خبرن ام ايخ ان كوكي كوتا بكخاب تشلا خبراتكم نق تشك تشبتي شم لوخ بك بك شبان كاس دي ما هي قطنون تشك بردي تشتيب كمك خبا روتيخ خباز خسوس بوينو إكأي الكوال سيس نبيخ ساقرادة اسكريتورة شبام إفانجيليو دي سان لوكاس كابيتولو كين خونت تي سيس إكأي الكوال خاخون الكوال خبغاكس كمان برغونتار تريخنن خاخون الكوال سيس شويا كانا ررتا شكوتوخ ررنسيا تررتا شبيخ تررتا تي أب لا ورنسيا تي أب لا ورنسيا برشكس ياتخيلا شياتخوخاخون برغونتا فكوينن خياريخن خيات نرومات خا الكوال سيركوش نرومات شكوتوخ تررتا ررنسيا نرومات شكوتوخ تررتا سراك اوار وچوات سراك اوار رتسية سراك اوار با كسيكونا اخس مخما برو برمخون شكوتوخ تررتا شبيخ تي ابا نقاو شينن تي اب خلاح تي اب خلاح نرومات ارا سيبق سيكيخ بيان خا بيبليا سيبق سيكيخ بيان نرومات خا الكوال سيل شكوتوخ ررنسيا تررتا نروما تبين قسيكيخ بيان بيب يا شي كاشاخ بيان مارو تقيخ شو موسي لا روتي نخيلال خيريرنسيا إيش نان مخيلا شباب خونت نامت كنات شو يا كنرتا عبايا تو سابين قابان كومبرندر نروما كخا الكوال سيس شكوتوخ ريرنسيا تررتا بريمير لغار مخون چکن روخوتا نکخارو کن ررتا مخون چن روخوتا نکخارو کن ررتا نسیا شوبان دا سیدیر سنان مخیلا چواچ ررتا برنا روما کخال کواسیت مخون روخوش چک نکخارو کن ررتا نروما مخون روخوش چک نکخارو کن ررتا پورکه دوندس پورکه یا نو کیسو استار کن سو پاپا ¿Por qué le pidió la herencia y por qué se marchó de la presencia de su padre? Narumak mahon khechik mahon rojo chik sikharu kenerta es la magila chuachrarta, porque en la casa del padre hay normas y hay reglas que se tienen que cumplir, y él como hijo ya no quiere cumplir esas reglas y esas normas y quiere hacer con su vida lo que se le pegue la regalada gana. Porque mahon rojosh chikha narumat mahon khech rojosh chik nikheru karerta pekpruchua chkharerta con las normas, con las reglas, con los mandamientos que persistan no van a cumplir. En cambio, ja, mahon rojosh chik no van a obedecer rerta. Mahon rojosh chik no van a naknbi khatishiel, sino que ja rojo no van a naksin yarich ja. Por lo tanto, si me encuentro en la tierra de Tishiel, habrá, si a mí es un am, rukin, rukas de mal, si a mí es un am, a mí rukin, hoj, mi cual cal cual si es aviera, o rukas de Tishiel, ni stunt de Tishiel aviera, stbich de atrar erlikwas, or mi a yanba, de krepna bochuach, hava bochuach, tet, hava a cuarto te yan, yan, Chet Pinyan, Mahon Pinyan, the Krebavi Prah, Avuchua Chartet, Anan in Arta, Anan in Atia, Tobina Naks Navahotayan, Naks Nayaritin Map, Ikakmapi Bainta Chav, Wabit Mumpinyan, Hok, Hok, Mumpinkumat, the West of Nanaks Navaho, Naks Nayarithian, Domina, Domina, Catholic what? Mahon? We go and dear, he got the Shaker Gilbert. Mahon? Conormous, correglas Prah. Incluso, Hajustan, o Hunala, o Hunkhuel, Hunkpur, Mahon Quentin Bichterta, Anani, Anani, Nkasi, aunque colal cual si el cabra kiban, es que Nkasi Maslen, Nkasi Maswarha Anan, Anan, Kumbantran Kasi Mas, Naks Kenyarich como otra, es que Nkasi Manan Kasi Mas, Naps koho kombana y komban na al chuate na ojo na yo babi pen kaslimas más o menos cara el kaslimas hal cual si es spam habre sagrada escritura skabanka leer más o menos ajnin ki ikonika kholan ki qahu kinan kabren kebi sana padre komba ila padre komba ila mangata bugata komba ila per banka te babu pe komba ila per pe banka te babu Es krik san papa ik mik got chikna no papa no no wan papa en ay khina wa tapna makro bant comprender makro bant entender muni qat bro khan papa es ko modern es ko makro bant entender makro bant comprender ocho es con baila si con castei mas mas buena ela padre me voy de la casa padre me voy de la casa y por qué se va es que ya no soporta mi papa ya no lo soporta Porto ya no lo aguanto, es que no me comprende, no me entiende, por eso ya tomé la decisión de ir con mi novio.
1: ¿Ah, sí?
0: Sí, y ya me voy con mi amor porque en la casa es un purgatorio, está bueno, dejas el purgatorio y te metes al infierno. Mkibata por amor, sino mkibaila, mkiyaka na kirta, mkiyaka na kitia, porque mahon kojo oshik, mkiban, obedecer el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Oshik, tarjeta roja a ese mandamiento. Y habrá actitud, no van a recordar, chka, habrá actitud, no van a recordar, chka. La vida de Adán y Eva. Dios, jamisum ha historia, anishin ha hijo pródigo, jamisum ki historia ha Adán y Eva. Ksik ha chpam habra jardín, ksnu ya chpam habra jardín. Perjikum bich chiva. Otsni tajerwets nchilat ha chiek ola babiera. Perkona hun ostani tajarbach. Naixti tajarbach hajalachia. En kis coma esti tajarbach hachia jala. Peshak alahak ono baham nakimuna no okperba. Nakni hunak as, nakapenwa nakakohunak as. Kanbe kutsrutia.
1: نتقوخن خمبوت أورتي قاقنا بخا قاش كان بيو كتر روتي مام أتكيخو نقاتي لكن محون مام أتكيخو نقاتي لكن محون مام أتكيخو نقاتي لكن محونا مام تكيخو نقاتي لكن محون كمي چم تخود مام كيخو نقاتي لكن شبرو ديش بري وقلي باتخو وراكني مام شبرو وقلي لا شكلارو بين شبام تابنتا كس كم كرم أنا تكلت نبنا يا خنا أول تكنا بيت رخا خن كول متى بنت خلا خوس تخل نوبن متى تبات كلا كارا أنا با ميخور كتبت خد كلا وتكر نتكلت نبيك معك بكنا نبيت كا متى بنت نخر كيبن كارا شو بن خا إيخو بروديكو إكارا شو بن أدان إيه بكنا إسلام ديوس متى تختار بات خلا تيا كار إيش تختار كات كوما Pero lo que pasa es que no es un problema. Taxi, ¿qué es? Taxi para Satanás, para el diablo, Svigska. Si cara carbina Dios, si baba, ni tacta rubach ni gilas chia. Sats de diablo, si como te cojiste. Nunca se viva Dios. No se viva Dios. Ots ni tacta rubach ni gilas chia. Schoon un ti tacta. Si pájaro de diablo en revés, si baba. Si cara carbina Dios, si un ti tacta rubach chia, si gilas. Mejor mi Dios, cara. كم ديال ديال تينا ديال روبي ما خون كاش بي خيبا ديوس بي تقا قطر قطر باتشن هلا فرقا خون متقاش دان قطاق بكش تقاطاق نبقى كوما سبا ديال كاش يتا خا بتيت خا خارا بتيت خا خار اسكلا قبال قا ديوس با مريون تقاسي با بكش تيتاق با نكل نكسالة اخني خا نكشوك يجيس ديوس يشقا
2: Radio La Voz de Atitlán.

0: Katzina pakchabanak sartxusia samar, rukenga kolua mikope, kolba kronpak kast kaltxabirte. Kredito vivienda, jarat palzahu nabutxuet, kas ayarir chinibir kubhir. Kredito agrícola, jaranu benkana nemtra atekon. Kredito productivo, jaranu benkana nemtra a negocio. Kredito moto o kredito vehículo, jatka abar kas nabajo batet ngat baba. Kredito de consumo, jaranak kas nabajo nabentet chpama kas limar. Tra kompak kayajo nakna yarih na ben nelan hilal chavech kulua mikope mismahap nabi chqa al kintet
1: namet chokkon hilal qurfan qil qas khokhna la khiqavat chqa qbanik kolla qa batran hilal
2: shakhni tra ishqi
3: ach e
2: ishni akala
4: chqa kharika
1: makhonich ekh naqsh tibirich pamrgas limal makhonich ekh ngoisas kana makhonich ekh shtoqil taruchi مش كل اخو نتشنق نيتير نار معك مش كل اخو نق نكتر تسيبيخ نقصاخ قيخ تشقان كتر كويساخ خراخي اتشنق اوتتا نكو توختو اك ما هو نقصاخ تا قيخ خراتشنق نوبن كوفتشوا نكتكون نكتبا تشقانك اوتوخ انا اوخ كوكين خي ايرفنق نكتكيتو شبه نيترخ نخبيتك عال ملون تقريل نكيكون نكتكيتو ما يون تات كولا تتا تشتن ما يون تات كولا تتا تلا شخنيق بانيك اوقت نمت نقكونا نقتخيخي نقكونا نقلقوغ نقي نقبر قنساخو تسلاخك اسلي مال قشين تققون خلال خبرخونا اوغ نيتخر مال اديسا موندو رينوبادو شقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخخون او تسلاخ خستيسيا شقا نقاش نقلك يا اترخ ايبناق شقا خونت نمت خونام كي ايخ كل شيك كون خلال
0: نم خم
5: رتوخ بلت نمت اتيتلان نبوساخ تشيك افكين خبرك ارو برنامر من الان
0: نم خم نم خم نشلع نغتاء بتقبيك نو تشول نو يكار بشيك تشيبا خاتنق نبانتاخ تشبام كوكوخ مقتق نمت كولا تشوات مجريق تشقا نقشيك خيبا خيق اقبل تقصيخ خي نخبي تقال رشين هبلون تقريل خاك ارانو تشول شوا رشين نقيخ كمي
6: توكشاخ كا برنامج

تلات قلين سندوني روين جارتو بيلت نميتا تتلان تراح براقا إيخ رشن إيكا مي فيرنس وقلا إلا فيتشا 12 de junio, Orsin Habra Juna 2026, que Milushi Chavatra, Sintonía y a Preferencia, Ruinca, programación. Mucho más, Banzarakan, que Chubilaba, Chamka, Habra, programación de noticias.